0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan doa yang dibawakan langsung oleh unsur kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dan selanjutnya kita akan melanjutkan pada rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu Andika Bayangkari.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المرحبا.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعلم.

النفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.